وفرق تاسد يا الحلف ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي.

عتيم بوكتي العلم المخفي في حضارة عتيقة مفهمها غربي درسها في الشهر في متحف وصدر

0: قال لك لا لي فوطه دابا داير لك شي بحال شي ديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.

وفرت تاسو يا الحلف ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي.

0: قال لك لا عليه فوطه دابا داير لك شي بحال الاستوديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي

وفرق تاسد يا الحلف ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي

اللي درسها في شهر في متحف وسط الدر وبنوك وعمر ركب سماتو بعقول اخوتي وصورتو في ارضي هاد اورانيوم الغاز والبترول تلفت تشكيلي وهي العالي ارفق من حالي وهي العالي وهي العالي ارفق من حالي وهي العالي.

0: مازال داك اللي عليه فوطه دابا داير لك شي بحال الاستوديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي

0: وحرز محرز
1: يحيرني اطمئنانهن كأنما تفهمن لغز الدهر والدهر يلغز. ترى امرأة في كفها وجبينها من الشعر والتاريخ نص رمز، تتالى عليها الحاكمون كأنهم هم الخرز المطوم والعمر مخرز، ويشرح ميزان القوى كل حاكم لها منذ آلاف السنين فيعجز. تهد اعتبارات السياسة كلها إذا ذهبت تحت القنابل تخبز.

0: يهدده شان وثوب مطرز.
1: بشال وثوب تمر على الجسر مبروكة الصدر والخصر، لا بد يؤلمها حين تحشر في الشعر، مقعدها في القصيدة مثل مقاعد حافلة الجسر غير مريح. فمعنى الأمومة والأرض والوطنية أصغر منها، وإغداق شاعرها بالرموز عليها وذكر الأساطير أمر قبيح. أنا لن أشبه وجهك بالنحت في الصخر، أو جود كفيك بالحقل والنهر، أو بنساء أشور وبابل أو ظبية البر، لا في الطبيعة أنت ولا في الخيال. تعاريج كفك مخطوطة كتبت كالوصية، فيها وثيقة ملكية للبلاد وتاريخ أنسابنا العربية. أنت براءة هذه الجنة.

شابهة، ودوما تصرين أنك لا تكملين القصص، فإن النهاية عندك معدومة والعدم. وأنت نقلت الحديقة حين ارتحلت إلى شرفة في المخيم شتلة صبر وريحانة، فالعشيرة لاجئة في الخيم والحديقة لاجئة في الأسس، ثم بالملجأين بنيت بيوتا يؤهل فيها لقصادها.

0: تسمى العقول.
1: يا جدتي أنت طيبة،
0: يرى أنك لست ملاكا وفيك من الخبث قدر مليح. كذبت على الحاكم العسكري وزورت في سن طفلك كي يدخلوه صغيرا إلى صفه المدرسي، ولكن خبثك خبث بريء على كل حال. جمعت الصفات بأبطالها، تمر على الجسر تحمل ما لا يطاق من الأمر، هم البلاد نعم، وكذلك زيتا لأحفادها، وصنوفا من الجبن والمريمية، أو كل صنوفا من الحكمة.

فقل للعساكر في الجسر يا أمة من غبار الأمم، ويا من تهينون أهل الكرامة للعنصرية أو للسأم، إلى أن تكون لكم جدة مثلنا، إلى أن يدور الزمان وأن تحملوا حبلنا، إلى أن تروا أن قتل سوانا لكم لا يحل لكم قتلنا، إلى أن يكون لكم مثل هذا، تنحوا وخلوا الطريق لجداتنا أن تمر لتجعلكم قصة مثل كل من احتلنا، هكذا ببراءة حدية لا بقصد ولا نية وبعفوية، وهل تصنع شيئا؟

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا
2: الراديو.
3: عم تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.
5: تسمعوا راديو الحارة. تسمعوا راديو الحارة.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا الراديو،
2: عم تسمعوا راديو الحارة،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: عم تسمعوا راديو الحارة، عم تسمعوا راديو الحارة.